اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة.